0: كم يعرفلكم سمعتنا انا يلوم مدبنا اوف كورس باسمان عبد الرحيم عدي ولدي تا قلت لي كافتنا يدم تصيت اجا من عايزي اي ثينك نايت ستوديو قال له مثلني تبو سماعك على نغريتي حتىكم نايلوم مع انت اوف كورس بناي اسمان عبد الرحيم كافيتي له مع انت ما زال سلي مون خلات كنا ديتات هابي ماذرز دي دبلكو اوف كورس بديت غزا صلمات مخنا نفلط انا سو اول اوف يو جايز اف يو هاف ا ماذر اور يو نو ا وايف you need to appreciate it. Loma anti it ma'al tu. Bistafala le magadi. As long recognize your kumo kibretin yeqenne le mamisgan ma'alati bza'abi you. And then of course you know, whatever you had to do, just remember them. Today salad de tatna kulla gize ab kullu hiwat ma'ad abdi hiwat nasatan inda salto sbezeh بدين السنة يودع مالتي مو هابي ماذرز دي نخلات كنت خطاتا تنايت ريلي بروغرام اوف كورس باسمان عبد الرحيم كافت حتى امتها دي ولالي تيتبل جميرو لكم الله مجمرا اقن اي اوف كورس ازن اي فيرنال سيربس تخيط دولو ناي زم قلت مساكنا تاكنا نيت صباح سوني مالتي اب انفرميشن لنا بز بلا زي تي ناي فيرنال سيربس اب اوف كورس سنت مايكل داودس مكيل downtown the Lomati the Bridgeland 238 8th street northeast at 10 khonallo of course takhilkum ti tsaqnay parking tsagamatallo takhilkum ahead of time ketkum parkot gobru illawbum common nay burial botawun 243208 garden road which is a bit further suha the same thing that far khonallo marzi sa'at asar takhaltay تزعبي يجن اب ناي اوف كورس سيرفيس كارد بورولو اب اندو كندا رايت ادمنتون تريل هنا دو ماتي 19 16 اي 38 افنيو نورز ايست بي نمبر 8 اتيبوتا قرت لي كوميرشال سلاز هنا ناي باركينز اغمات كلو امس لدخل ميك شور اهيد ا تايم كيتكم يو نو سبريد كورات خليت ما كاين اوف كورس بيزي بوتا ايت بوتا ادمنتون تريل تري هما سو دوك مولكم 19 16 اي and 30th Avenue Northeast, Bay number 8. بزح سلوة دولو ناي كوميرشال بخبرين صباح زي بزح سلوة دولو trying to accommodate blockade قبرو مكاين just in case دولي يخلو زي parking قبر كولان عبدوخونا مرعاديو حزن ديو بتفلالي مقدي consider كنكونا لنا blockade قبرنا so that way next time ون تفلالي مقدي خنتو قموز لزخيل زي دماء of course عاد حد مفرقان يخونا لنا مالاتيو يا بزح حلفة سومن بزحت قلت لك أنا زم هزعونتي حتى حفتنا خبرت كمون حاونا كمون عبروكس حلون من إسيا ون بيكيت قبرنا بحكي عب حبرت سبنا في كورس وقال لك لي كم سبات كم حبرت سبنا مزح كنت بزح خلا خمرعة أمك أتموت ون قلنا قلنا سل زخيد نجد النتيجة مس أنا جم بحنسب كون كخلا قلت لي نتي حبرت سبنا شاكل ويدوما سنباري حدري زخوني زي زحبركم information كدوغ مولكم اتناي funeral service of course St. Michael Church no just Michael Matthew 238 8th street northeast ساعت عسر تخون كله بريال كا Estrac View Garden of Peace of St. Mary Cemetery 243208 Garden Road زي of course ساعت فارد شخون هادلو reception كا ساعت حادن ربعان اب 1916 30 افنيو نورديس بي نمبر 8 which is Edmonton تاريخ خونالو consider تم دالو وزلو بزحس لبزح تنقاقاتات ناي باركي ناي بلوك نخيط قبرخا بخبري بقوانو يو اللاو اللو مالاتيو قاتي لي ابزح حلف اقوان جمر كوان اي بزعبات تحزا قنزت بلا ناي مودا تتريفا لا ناي حادا استدا تريفا لا نا باخ جمر القوي مالاتيو
1: compensation دعم السلة يوهبنا ما أو جنده بيقمتا جي جنده بيقمتا والله كم قالي وها كلتي وما زقبر الله فور وان كي جينا فور تريبي زقبر الله معر معري دما رود اير اد بحال الله جي سناتر ويليام روز تبالي سبونسر يرون تبيو انتا يقبر تتعانسا تخوين كشوعة تشاكت عم تغيليها ولا اوتيستا هون تاكسيستا هون ولا من انتا هتقمتو يتير رود اير اي من ريتايرمنت الكات قمتو مالتي ودح امسا عمتنا العالي اندحل دا اخوين كاقن شقع شو مانتشيح قمت غير مالتي እዚ ዓመት ዓመት ክቀያየር እዩ ትቁፅሪ ንምንታይ ይጠቅም ሰብኣይን ሰበይትን እንድሕር ደኣ ካምፓኒ ስፖንሰር ሪታርመንት ፕላን ላይ 401k 403b ዘይብሎም ኮይኖም ኣብዚ ከኣት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣይኣርኤ እቲ ሮድ ዝበልናዮም ምስእተካዮ ታክስ ራይት ኦፍ ኣይትገብሮን ካብቲ ዓመት ዘውፃእካዮ ግን ዓቢ ከሎ ታክስ ዲፈርድ ይኸውን ክተውፅኦ ከለካ ከዓ ታክስ ፍሪ ይኸውን ማለት እዩ ትራዲሽናል ኣይኣርኤ እንድሕር ኮይኑ ግን እንታይ ድኸውን ማይክ ክትእትዎ ከለካ ተን 7,000 ካብ እንድሕር 50,000 ስሪዕካ ኣነ 43,000 ትራይ ስሪሕ ትብል ማለት እዩ 7,000 ይጎድል
2: ከምዚ ናሃ ኣርሲ ይፅዋዕ ኣብ ካናዳ ማለት እዩ
1: ሕጂ ነዚኣ ግን ነታ ታክስ ዲፈርድ ግን ትኸውን እታ ተዓቢ ዘላ ገንዘብ ግን ዲፈርድ ክትኸውን
2: ማለት ሸጠር ገብረልካ ኣለው ኣብ ኣጥየነዘይር ወ ኢንካም ታክስ ዝስርሐላ ካተለካምሽ
1: እወ እቲ ፍልልዩ ግን ሮዝን ትራዲሽናል ኣየረ እቲ ትራዲሽናል ክተውስቆ ከለካ ብምሉእ ግብ ትኸፍሎም ሓደ ሚሊዮን ተፀኒሐን እቲ ሓንቲ ሚሊዮን ተፀኒሓ ሮዝ ኣየረ እዚ ታክስ ፍሪ ትራዲሽናል ሓደገ ግን ታክስ ትኸፍለና
2: ያ ታክስ ትበይ ልክ ስምላርት ኣለዎ ምስ ናይ ካናዳ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ ንምንታይ ኣትየነ ዘደይ ወዲ ሱሳ ልዕሊ ሱሳ ምስቆትካ ካብቲ ሓደ ሪታርመንት ድሕግዘካ ገንዘብ ኢካ ትብሎ ዘለካ ምሽ
1: ኦ ኤግዛክትሊ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ዘተዓሻሸዎ ሰብ ኣሎ እንታይ ሄልፒ ኣብ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ምስ ኮኑ እንታይ ትርዮ እቲ ታክስ ፋይል ክገብሩ ከለዉ ነቲ እቶቶም ስጋዕ ኣፅሙን ይሕፅዎ ሽዑ ኣይከፍሉን እዮም እንተ ደኣ ተቆፂርካ ትሰርሕ ኮይንካ ማይክ ኣብ እንታይ ፅቡቅ ኣለዉ ሕጂ ኣለዉ ንሕና ስታፍ ዝሰርሑ ማለት እዩ 7-8 ኮኑ እጂ እንድሕር ደኣ ኣብ ትጋራጅና ዝ ማለት እዩ እንታይ ይኸውን 7.65% ንሕና ከም ኤምፕሎየር ንቐምጠሎ ማለት እዩ ሶሻል ሴኪሪቲ ታክስ ንኽፍል ንሜዲኬር ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪ ድማ ነቲ ናቶም ንቆርፆ ማለት እዩ ማጅ ጌርና 15 ነቐምጥ ኣለና ማለት እዩ
2: ኣገዳሲ እዩ ዞም ብፍላይ ሰልፍ
1: ኤምፕሎይድ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣይገብርዋን እዩ ምክንያቱ ዝቆርፀሎም የለን እዚ ታይ ክኸውን እዩ መዚልካ ተእትዎ ከለዉ መታን ብዙሕ ገንዘብ ንክምለሰሎም
2: ግዜ ውፅዖም ዶ ሕጂ እዚ ኣብ ዳሕራይ ዳ ክንክፋይና እምበር ገዛ ክገዝኡ ከለዉ ገለ ክገዝኡ ከለዉ ኣታዊካ ክንደይ ክበሃር ከሎ ትንክፎም ዶ እዚ
1: ኣፀቢቑም ሕጂ ትንክፎም ፅባሕካ ክትንክፎም እያ ሕጂ ኣብቲ 67 ምስ መፁ እቲ ናቶም እርን ዝገበርዎ ቤነፊት ካልኩሌት ክገብርዎ ከሎ እንድሕር ዳ ትሕተ ሽሕ ቅርሺ ካልእ 2-3,000 እንዳተዋሃበ ከሎ ንሳቶም ንኣሽተዮም ክረኽቡ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ፀብፃብሲ ክትመፅ እያ እጂ ዝገበርዋ ቁፅሪ ከዓ ኣይትሕሱን እዮም ንሳቶም እዮም ዝሕሱ ነይሮም ኣክራይ
2: እንታይ ትላዎም ሕጂ ስ ከዓ ኣይ ቲንክ ዋላ ኣብ ካናዳ ከምኡ ሎ ድዩ ብዙሕ እናሰርሑ ኣትሒቶም ሰርሕዎ ብዙሕ ካሽ ምለሶም ኣትየነ ዘደይ ግን ወነ ካምስ ሃው ገዛ ክገዝኡ ድዮም ዋላ ብሪታይርመንት ንነዊሕ እዋኑን ጥንቅታት ኣለዎ ንሓደ ብናቱ ትካል ዘለዎ እንታይ ምምኽርካ ያስኻ ከመይ ገይሩ ሴፍ ክገብር ክእል ንፅባሕ እውን ፀገም ክመፅእ ከሎ ኣክ ነው ክውድሆ ንክእል ዘሉ መገዲ እንታይ ንበልካ እዮም
1: ናይ ትግርኛ ዘረባ ኣለዎ ፅቡቅ ዘረባ ደቂስካ ሸንካ ንዓካ እዩ ዝምለሰካ እቲ ውልካቻ
2: ኣብወዳብትክክል
1: ምካድ
2: ኣይመርፅንዋውዲረከማንስወግዕረዶ
1: እንተ ደኣ ነታ እቶት ነኪዮማ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ገዛ ደኖ ዳሕራይ ከተንፃወ ትኸውን
2: እምበር
1: ደቲ ኢንካም ሬሽ ዝበሃል ኣሎ እ ደቲ ኢንካም ሬሽ ሲ ንዳሕሪ 5,000 ንበል 5,000 እቶት ኣልዎ ትሰብ ደቲ ኢንካም ሬሽ ከዓ 50% እንድሕር ኮይኑ ስጋዕ 2,500 ሲ ክገዝ ይኽእል እዩ ኢሎም ይህቡካ ኣለዉ እንድሕር ዳ ናይ መኪና ሓደ ኣልዎ 500 እታ 5 ከዓ ባክኢን ሬሽ ትድመር ስለዝኾነት እንታይ ክገብርዋዮ ክንፅልዋዮም ስለዚ 2,000 ትሪፋ ትካደላ እንተ ደኣ ኣነስ ሽሕ ጥራይ ድእቱ ነይረ እንዳሕር ኢልካ እንታይ ክትኸውን እንዳሕር ዳ 50% ኳሊፋይንግ ሬሽዮ ኮይኑ እንታይ ክትኾን ብ500 እንታይ ታውንም ዋላ ካንደኦ ስለዚ ተኻሪኻ ኣብ ካክሮች ዝመልኦ ኣፓርትመንት ኢካ ክትነብር ማለት እዩ እንታይ ደኣ ኣፍሪኻ ግን እንዳሕር ዳ ክንዲ ንኩሉ ክትመሃሩ ኣለካ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ክትከፍል የብልካን እቲ ዝግባእ ትኸፍል ነቲ ዘለካ በነፊት ድማ ተጠቃሙ ክትኸውን ክትኽእል ኣለካ ተደይ ኮይኑ ደርሆ ሓሜማ በጊዕ ምሕራድ እያ ትኸውን
2: ረኸባ ካልእ እቲ ዘላትኒ ተኸታታሊት እውን ኣብ ናይ ኤዲኬሽን ኢንቨስትመንት ሕጂ ቆለዋዕ ኩሎ ከለዉ it costs a lot of money. The association terms was her college university for the hollow. I'll come over as a dock and they save the Bralo and Catas once you know, grab it the local as a long flight in Catzi.
3: If you were injured in a car accident in Alberta, don't rush to.
1: They have to fully fund their retirement. Damn it. When you have to, until retirement, they talk about the college, they talk about the college, they talk about the college.
2: Okay.
1: And of course, the government is going to be able to get the money to get the money to get the money to get the money to get the money to get ساتون كحب قلوت يلتبقى عميس أنهين جابت ناي ناي منهات ناي education system أبزا عدي Texas Tomorrow Fund بحالة اللو prepaid tuition بحالة اللو زي 529 plan بحالة اللو هجي زي prepaid مارا تاي مارا تيو جينا تقول عقالج كي أتو خلو أب Texas كخي يجيو إلكاسي أقدم كا تخفلو اللو مارتي هجي ناي حمسة شح دوسن حقوين دحر عسر عمد أجينا صاحب في قالوا لها prepaid tuition اللو بحال مالذي اتحادها no زي tax زي 529 plan state sponsored زبونة عبد mutual fund invest قبروا وانا وان investor كبر تخلي خمالتي ويكا اتحادها Texas Tomorrow Fund زبوها اللو منجست sponsored زبوبرو كتغمت تخلي خاقين اتيغان زب نبيت تمرتي تراي إخاق تكمل لو خوف لخايا مالتي نتوشن في تراي حاب تكمل لنو بوردين كتكمل restriction على لوغة تنو عبر تدال لك انت دا اتناتهم retirement سقع عنكر مالي واس اني حبين فاسز ونسل الزخيل كاو ورمكو انجي بكا قواها بيبا اليوم اي قبرن اي بلند الله خهل اللو ومبرنا الناتو وبوتو واني اتوس ننات علامة سلزل لوغو
2: تنبيك مرحبا بق نو دير حتى تكون هان تايمس اللي كان مزحتهم عشان شو ممكن تصحو كل واحد اللي جنزب قلما تاسي كله دخلوا النحر 25 حاجة ل البنك ده تجمير كا when they become 18-19 they have a lot of money there right so that's the reason I was asking you
1: أول كنا أقول إبنتون كلهم دايبلو أنا سي نهدا سيف جيرسي scholarship I reckon financial aid, I reckon Kanzi, I reckon many more Nazitas by Huengas, Sunkul Quenka, never see now rich wound to my coin.
2: Gil Hakam Natalod in the Herbank, a bank Ganzebri on Avit Murtigale, has Gultos and a Hatter of Holyam.
4: Sankatina is Nitinagarat,
5: representing a
4: very I will cry, but I can assume as your Musa.
1: I have to go to the hospital. Again, entire insurance you hold to the Harikan Hatta insurance bill at Hade. I wish to savings the law at the Hadara pure protection terms of law, my lady. A J. A T cash values of law insurance again, but I'm a hurry. Selezi Selezaber, a whole coverage to Gazunite Helena. Given time, Geram Shoto or no, circa propensity in a savings, Lazibulum, and Tomotko, and the Terimotko, and the Amotko and Sip was then a visible. نتاموتس لزغاهدا وزاحت قزيتا كاش باري لايف انشوانسيز قزا أنا قل نو أنا سيح وان عرف وان سي موتي لزيتا نتا invest the difference مالت نتا كتكبلان انشوانس قبعكا زنبرسي كفر لامو انبستمنت نبينو شعوقن الزياء خطر بحكاية مخنيات خلقيا كتر الوكاية أبتل لايف انشوانس كاش باري محرقوينو you have to do both you have to live and die at the same time وهلا زار أربعة كلتين كنت قبرنا يدخلناها وقت ما وكرها وقت نبريها انت انا امويت كا اتي عوشت دارلو سايبين انت ايخو ناتكا دز بنفت دي وخوينو مالد بات حدو اغن كا اخل كابرج كا خدقز تخليخا اي تخلنيها جن دنايا السلة زلو ننت موت كا سلة نسألو أنا قبل ما رتيب أو تدري موت كسي حجزت.
2: أوكي.
1: هذا ناي حمش ميت الشحسي بربع حجزة أبغى دم أي من سكلانسي حمش ميت شاك عبريك ابنه بربع رش. لأن أسرع عملي. تزنا عصق والعصق على عبي مالك. يعني أنت تركب كزيات ابنه ولا حنتي تدري موت ولا حنتي أنت موت وين عري أنا نعطي.
2: دري أدري
1: وين. خيد. كدمي يمكن. كاش باري لايف انشورانس نيرو خلت ميت خفل لا نيرو مالتي جتا ميتن سوسان وسيدنا تخابلنا لا انفستمنت على ميت نيرو مالتي
2: شبو مساء ديسابيليتي انشورانس جلو الله كل خاون نسمتك ولا خل خاون لو هابو سقاب كل اقداس يوسف
1: نو اتي ميبي اتي افتر ماي لايف انشورانس كم رايدر اند ار جوينو تيرمينال ايل بالالو هادي اتاك كرونيكل زونا هالو زين ثلاثه نغرات اتسب كي موت قالو انه وين ادو للو يونت علامه دامو ديفيتد كوين اندو كي موت قالو انه حيون كي دامو انداي دامو اختار فولين سر
2: اوكي
1: اي اي اي اي ترد عن مالك كنت قبل تقبر لا تغندو هويا از رايدر يونن هردا اتا ذا فيرست ذا لاست تي تشيك ذا حبا باونس تقبر الياسي اتوم بدحريز ترفس داير ها غادي فلو
2: انا صحيح ما يحكي
1: مخنياته كبل حكام يقولون عيب لندلهم السوت ناي هيلث انشورنس كله له تي بجد عرفت غيرك وقدر له ممكن اتب باغبابو ممكن
4: سنتي ناي نتي نغارات
6: الصبح نابرا من الصبح مقبتات كساب 85 قليون زحلوا فالو ينبرال مبزحته سب ام عالمنا اسرع قتلت اللوايله هذي
0: Of course. Adamiti, Kalait Khafala, Darga Firket, Babilia Loreta, Jam Gira Khal. Video Malatiu, Miss Johan Fernandez Gorko, Adamatat Vidaba, Katlet, Nusalta, Hibratis Abna Zibel, the Madmans of Los Homon, Kamhalal Volkumi, Bizaba, investment lager, that's the actual Zaba Mazahat Gizah, Jizarabs, and Hems, our life insurance, Tafalai, it's life insurance, Roman Kulolo, life insurance Zibel, Miss, of course, أتو يكالو محرنا كتصاريت مزلة صبونا ساول كود دالكم يا تاتيو Well, I guess it's Mother's Day كيتو خيتو رسولو معانتي Make sure you celebrate Mother's Day معالت ديتاتنا يو أمس قنو وان أمس نمس قنن بحفشيو دقب عنيو لغزي أبحب لتسابنا عابد سؤلوان ساتن دي زهلو عبزي من أبرنا مالاتيو So Mother's Day, whether you do whatever you can to do to recognize them, it don't matter how you do it, as long as you appreciate today.

0: Of course, ksemwat anyhom. Hi to, of course, Tabar Tasfahone. Legendary, like Adamalatiu. A little bit, I think we have a system. Agamat hal dun masalad ni so ana lahu. Nizohana Tabar Tasfahone. Ade wala ri tehtul tsariha. Of course, maati Mother's Day sla zohane. Nay Mother's Day, of course. بنان حتن ذكر كل تسلسل صدر فقط أوت لكمي قصيلو نايكنسس دبدابي متسيكم هلو خوني بجزا make sure you open it there's a code there أبو أونلاين كيتكم بزعبا جزا خندي سوار لهم حارث بتدرش شيء دخيل بمزحتو so make sure you responded I think by 3 أستة تغلطي you have to respond it otherwise it's a penalty it's a little bit so make sure it's not hard you can make a phone call the only thing they need is net zello zellana area khnde sebal lana ta facility yedlena ba hafeshu agadas sele zokhona nay nay canada consist make sure menlesu wel
1: ataza sabahat obat qatsaru khay qotatsaraka hiwot ka khtluwt tedeli kha tahassas bahalowt نمنتاي كتولت كلها تصعدا ورقتي وهي بكا بيتسبك حبرت سبك خبابيخه نعها ملي امخه مسعابخه كن انت دليخه انت فليتك انت

ንህይወት ተዳሎ ማንያቱ ንኹዕሶኽ ትፃወት ትኾንካ ተዳሎ ንጉያኽ ትጐይ ትኾንካ ተዳሎ ተመሃራይ ንፈተና ንመርመራ ኸኣቱ ተኾይኑ ኸዓ ይዳሎ ንሓዳር ተዳሎ ንውላድ ተዳሎ ንመገሻ ውን ተዳሎ መብዛሕትና ግን ኣይተዳለና ስለዘይተዳለና ንፅበ ጥራይ ዓብድላይና ድማ ክንበፅሕ ንፍትን ኣይኮነን ህይወት እኮ ናታሕጊ ኣለዋ ንሕና ንህይወት ክንሰማምዓ እምበር ህይወት ንዕና ክትሰማምዓና ኣይንፀበ መን ኢኻ ህይወት ኣብያትን እምበር ምሕጋዝ ኣብያትን እምበር ምዃን ኣብይኒ እምበር ንዓይስ ዘይኮነለይ ትብል ኣይኮነን እስኻ ኢኻ ትሰማምዓ ምክንያቱ ህይወት ፀልማትን ቀትርን ሓጎስን ጓህን ክረምትን ሓጋይን ኩሉ ዝሓቆፈት እያ ዓለም ጀርዲን እያ ኣብቲ ናይ ዓለም ጀርዲን እሾኽ ቆንጠጠፈ ኣምዐ ዝበላዕ ኣለኩም ወይኒ ኩኽ ባናና ጥዑም ነገር እውን ኣለዋ ስለዚ እሾኽ ስለ ዘሎ በለስ ኮይቱ ድርብዮን ኢኻ ነቲ እሾኽ ኣሊኻ ነቲ ሽኮር ነቲ ጥዑም በለስ ድማ ትበልዖ ህይወት ድማ ጥዕምቲ እያ ግን ንእሾኽ ከመይ ትሕዞ እንተደይፈሊጥካ እሾኽ ንእሾኽ ኢድካ ተወጊእካ ክንዲ ኣብቲ በለስ ተድህብ ነቲ እሾኽ ክትፀርግ ጥራይ ትሽገር እሞ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ቅድሚ ዝሞያ ዝምፍላጠይ ሓዝን እጉሂ እበሳጮ ድቃስ ኣብየኒ እዛ ዓለም እዚ ኣስዓነ ዘይኮነለይ ካልኦት ኣብ ድብፃሕ በፂሖም እንዳበልጉዕ ዘምዝም ነይረ ድሕሪ ዝሞያ ዝፍልጠት ዝምርካበይ ግን ኣነን ዓለም ዋሃዳ ክወሃዳ ተኾይነ ግን ክቕረብ ኣለኒ እቲ ምቕራብ ከንታይ እዩ ኣተሓሳስባ እየ ማዕበሎ ከመይ ኣካለይ ቅድም ጥዑ ይገብሮ ምክንያቱ መንበሪ ገዛ ይሱ እዩ እከናኸኑ መብዛሕትኡ ሰብ መኪኑ እከናኸን ነቲ ኣካላቱ ግን ኣይከናኸን ነቲ ገዙ የለቕልቆ ነቲ ጀርዲን ማየስትዮ መዓተ ክልገብረሉ ሕቁኡን ሽኮሩን ደንብዝሑን በቃ ተጠዋዊዩ ትረኽቦ ኣቶም ሰባት ንሕና እኮ መንበሪ ገዛና ኢና ኣበይ ኣባና ንዓንካናኸን እዚ ምቅራብ እዩ ቅሩብ ትኾንካ ንኩሉ ክትገጥሞ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ጥዕና ኣለካ ጠባይካ ዝቐጥን መዓስትዩ መዓስትዩ ሕርቕ ሕርቕ ትብል መዓስትዩ ዘይኮነ ውሳነ ትውስን መዓስትዩ ትሓዝን ሕማቕ ዝስማዓኩም ኣሕዋተይ እንተደይ ተቐሪብኩም እዩ ከይደቀስኩም ተሓዲርኩም ክትበልዕ ዝግባኣካ እንተደይ በሊዕካ ከትዕርፍ ዝግባኣካ እንተደይ ዕሪፍካ ነታ ነብስኻ ግዜ እንተደይ ሂብካ እያ ሳ ድማ ዘይተዋህባ መኪና እኮ በንዚ እንተደይ መሊእካ እያ ትርፍርፍ እያ ትብላ መገዲ ሰውነትና እውን ዝተፈላለየ ምልክት የርኢ እሞ እሱ ድማ ተመሊሱ ካልእ ሳዕብየ ነምፃልና ስለዚ ኣካልና ንከናኸኖ ካልኣይቲ ኣእምሮና ብፍልጠት ንምልኣዮ ሳልሰይቲ እምነት ይሃልና ኣምንታይ ንኣምን ናይቲ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ናይ እምነት ጉዳይ እዩ እምነት ይሃልዎ ርክብ ይሃልዎ ኮኔክሽን ይሃልዎ ምክንያቱ በይንኸ ይኮንካ ስለዚ እምነት እንተለካ ኣካልካ ጥዑይቲ ኮይኑ ፍልጠት እንተለካ ጉልበት ዘድሊ ሓያል ኢኻ ፍልጠት ዘድሊ ኣለካ ብፍልጠትን ብሓይልን ዘይከኣልከ እቲ እምነት ኣለካ ኣብ ነፋሪት ክትገይሽ ከለኻ እኮ ኣካልካ ኣም ዋጋ ይብሉ ኣእምሮኻ ዋጋ ይብሉ ኣብታ ነፋሪት ብእምነት ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ በሊሕ ኮንካ ሓያል ኮንካ ምንም ትገብሮ ነገር የብልካ እምነት እንተለካ ግን ነቲ ተኣምኖ ሂብካ ክትቀስን ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ቅሩብ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ኣድልየካ ብሂወት ቅሩብ ክትከውን ተሓስቦ ትዛረቦ ትገብሮ ኣዋህዶ ምክንያቱ ትዛረቦን ዝገበርካዮን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ቃላት ከምላማ እዩ እንቃቑሖ እንተወዲቓ ቤትሮ እንተተሴሩ ኣይመለስን እዩ ሕማቅ ቃል እተተዛሪብካ ሕማቕ ተግባር ተጌርካ ኸ ምክንያቱ
كوبايا بكيري بوش تنكع عمو ولا تشروتو غير كاتشفن كايا اتانقع كل جزي اويا امو قالاتنا لكوزا زر قلقل سبات ملحاسي ينبر لبطعيو كوب الهواء سمع عدد تمن كوز نكس بملحاسو يو سلازي ملحاسنا لكوزا زر ملحاسنا دما ابو امرو خان اوش تخان زول يا بعلاكو نمسلطان يبلانكو هيوت كاخت الود تخونكا ازم قراب اندينا نزب زلنا بريبير قرب كتكونا بهيوت مبزحتو سب سريحي خلوت يا دخيمة خلوت يا بلاتم سبات عدقن قملن كمان موائلن كرتتي لنا يتلوت عم سريح كايكون كان ترايز حالفة لكا حاسيب كاخا كمتي ببرتو تسرح ببرتو حسب هيوت كاخت الود حساباتي هالخا إذا سيدي خوفي الكيز اللي حكو حدا سيدي حاسيبوها إذا قزاد اللي خيو حدا سيبكو يحاسيبوها تازي نبرت حساب قن أبتكبر تلويتا نعوخو إننا عالم خونا سلازي حساب سرح وتزيد مهما تسيب فليز بالي نقر كتر قبر عليك فليز بالي وتسيئت كله مبزحتنا أقن حادة عينة ده سرحنا فليز بلا وتسيئت نسبه أي كونان تانك غيره اتسعبين دماغ غيريو عبزق عزوز خي حرستايكو كل قزي تسعيي يبقر كويب تقرات تسعيي ببقزي قونا بقول خلو تحرستاي تسعوري سيفلتنيو نتوم تحياي للعلاي دي كونس كابسرو محيو يدربيو انتخيلو دما بقول كبلو خلو سور كيسة دي يدربيو امو علامان لكا تقريب كيخا نعوذكا زفتاتن شقرات كقات مكا خلو تحياي كمهلاو ترديكا قربكن سنتايو تسفازة قرصو زحنكلو زبدلو مدبكا زبالاشو زحاميو زبدلوخ حماق زقبروخا سبات كبقات أموخايا كاب زمتكا كاب كربكا كاب عروختوخا كبقات أمكا خئليو نزو قربتوخون كاقن كنداب تشقر تدهب عم مفتحي تدهب كم زخت قبر قنطاي كلوه كاللوه تأمنو علامة نعوخت بصحو الدليت انتلكا تتعوز بلكا نقر يلا مخنياتو كابخان العلي اتأمنتن اتتسفى نسحبكا سلزلو تسعوار الدد مهلوكا عبع علامة كبصحو سقبقو شطو انتزي بلو سابق نيشتاي كتقاتو مخلا كندنا بتا عبع علامة وزده ابتكزياو زخوني عم زمزام يا اتمو لازي نخلو قربكم مغنياتو لعفي زجين عبتنا هيوات صوتاخت عدتو خلاها نخلو قربكم كم تسبلنا يو نحادقا مكينا ندخلتو كو قوما قيار حسكا تخوون مغرابو كو يزي عبكو عسو صوتا حكاي مغرابو نتسبرت صوتا زقي يرو تسعواتو يتطو يبلو سلازي نخلو قرب

تسميتاتن كوننتن مبزحتو سباب هيوات ديش النقزة اللو زقوه زلوكو عمونغو ديس بيون زقات عمون اي ساما معي سلازي خابس قطيلنا اتمفتحيون اتشقرون كنت اكسينا مالتي افقر عالم اتمو اب حدار قبر مرعو تايو زقت وزلون بعركة حق سنيا كتقمنيا كتردعنيا كتسمعنيا إلو نتزلوناتو دخمتات وين ساد ما نتدخمتاتا كمال اللايلو مكرارو بدعيقو تاحان تورحي داخل التورحي تحت صنوت هانيمون تسبق مسحالفت عبتناي بحق هيوة مسقات او بجمر تاخم زي تسبقو كم زي كونت تباهيلو كن دي سبالو عبتشين كاتزنا برزلو ساكوي تغيرتن السبع لو حدد سألو سئلنيرو معت وطاعتات قيريو نقزاروس ومرعاخ قبر كلو سب كحقو سيلو يتسبامو عبت مرعاخ قات امزغئل وي مايك هرميو وي وحيجك ماتسيو وي مكيناخ تبلاشويا وي تمقب تصبو اي ماتسن كم زبلنا يبهيو تنتهي قات منا ينفلتنينا سلازي تتسميتات كان ترعبو خينو توقه مالجي كين انتاي بلو بوزاتي بسيميست بلو كامزي بتقرينيا اوان تاويخا قلنا آلوتا قروبيخا كامزي قوما ناي ماكينا قيارة اللكاس نفيسا الكاي توقهن تسبيخا تنفس تخيليا معاس هابي يتفلتن وريد كيخا تغير انت زي بالكاها يعريها قير كيخا تخير قال سبقن كاب عدم سيئيو حقي زيو كم زقير اللو زخفة دياني بلاتهم سواد السخالي السخخالي إخا نسخات ردؤون نسوز ردؤون ببينيو أنا نقزع رأسي يتصباني راح أبدك سواد تسميتاتي مسك أن نسكوقن حاو محاقو سيوسيقو مخنياتو كل سبن الناتو التحساس بان لوو تمكر اللوو زسألوو أكباب تالان جيرالون دي عجيزيون دي كمز جيريون دابلكا بز جنزبكا بز جنزبكي نفرتكي جزيخي اتفيكا تمليس كادما شنكي هيسكا تخيل من دي بعلم تشجيرو زلو طعمات سوا تشجيرو يمزلو بروخات سوا تشجيرو يمزلو من دي طعمات بروخات نيلو مسون بعلم كويو انا طعمي انا بروخي انا لوهي انا حقاز سبي كما يكوزي اللبلو بكا كم زقيروم نقوم رؤوم تسئيلوما تسبيتاتهم دماموس يا عبي اتوش تحنقولوم كنتاي بلوم ساكو طعمي خاخم زقبا اكا كم زغت فدي سخاس كالي زقبا اكا نيرو يبلاب توشتي اقمرو نازلو ناويش تدم سلو تلزين تايك بالدلي نسب حقز نسب قبرلو قل اي تتسبي ترخيب كاتبو انت زي رخيب كاقن نعقبتي لكا كبرو تزهي تروه بوخي كتحقو سليها مغنياتو تتسبخايو اي كونن نحلن عقبتا لكا انت دقاها امون داوخونكا امنتنا باملاخا لكا دما اتسدكي اتسبق مقبار ناتو نايقزا رؤسو هاي ما نتوا قلال سألوو نواي ناتو سلازي سبك حقو سلنا اي كئلني نعنا نمنتاي نحنا خمان ديليتنا سعيد فلتنينا قول عخل لخا ديليتك خاليو قبز مسبلك عصر تربعة عمد كاليو عصر شدشت عسرة عسران حاموشتن سلاسة أما أكلي عدم مسبت أحكا تروتا مسوزا خطم سبات توليد نفس قابن موت باب قزيو بهرنا غيريو سلازي أشون كويل كالأسب كرد عنا نحنا خمان نفسنا خنرد أين خلنينا كدم زعقب الناس نبرن حجن ببينيو انتا يدي قاتي موزو لسن قزاو تقزيو كلي بالكم ببزحتو قزيوس كحقو سني كعرف اني لنا تقزا قزيوه اتقزاو تخنو من قزيوه لنا تسب قزيوه
مورجج اتيندي كوسدني منغستي وي بانك خوسدو سلازي زنبر زلو خنبر زيكونس بفرحيو حتوم سبعت يودما كم فيديو كاسيت هاي تملسني ما حستودا سلازي تفلت بچنقات انتبالي حساب زنبر بزيلو ما بعلم حقوس كتكون تخونكا عمونغو تثبيتات كان كوننتن زلو عمعراريو مبزحتهم زمنا عايش تحواتنا بالسودان بليبيا زخولو تيليان كرتات هيلو ما بيروباعتيو امريكا تيوم بلاتين امريكا زخولو قريصو مبزحتهم قل كاب حقوسات قوهياتو بزحو مخنياتو عبتو امرهم بزعب امريكان ايروبا زينابرهم سئلن مزيهم زرخبو وخوننتن حدي كونن كم تقدمنا زبلنا يو قربتهم كان هوت قل نتزمت بالدغوتات كتقط موزخل عمل لك الهمان عايز تمرتناون نتسب كان عطغو قناون هوتاي تدربيل كاي تفلتني حلف حليفيو بحجن زمت متان كتسقروغن نخلو قربكن الهمان عايز تمرتنا دما نسوي